سلام كمي كان يخوم تفاتاتي التي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحر حدا ورحي انان من لسد لنا كمي كان يخوم كنبل اقدمنا نابناي لومي مدبنا من على تعسران شديشتن ورحي شوعاتي سومنا وزينا كنغربينا حصور زبالي بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كهلوانا ايو كوم اون اريتران اي كلتة ترعي زبل بمهتسان زقرب كتمن لنا از طرف بزعبان ای فستیوال کل تشحن عسران شدیشتن به مجمریا هزب ایریترا تا اکیبو زدم مقبعل طبق وجهی زبل صحف مسن ببنا مس هاگراوش ما گله کاری تا اکال آبنای جرمن دنه بره تساتف هو نای کتما منهایم نعو عمل کتنا خواه نای زرر مرب کرلوان نایم

سمعت ما زغ حنا كنعرفو حتى حنا زين اختي كذا تولي خمسة نحكم كاب زقت سيلنا تزقت سيل ما دبنا كتسلينا

أنا زعسبو عبهواي كبري مسار جري فليتة كزك كم عدري زي قمت كوجن رخيبة كبري يا جزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان مسان تولدي رمى حوزري أم بعلم سرب لولا امبر زي تولدي قدو زي استبالوا لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم أم غنا زي تمكرو لا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرع علم كم تزقدما بحر ما كن حلوك قريب لنا عدما زز نقسة أبتم انبر النحمما عيد سيكفو زي بعر رأس تسمان أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاطس أنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتعيفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي أبصميات مكات قال محلا شعيات ساعات انتايدا دكنا كابلو نحن اسمان دينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سرع دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت ابزي عدمينا اقديم مناشمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالسينا غول عادي اسبرا موجيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نتمويا شعو ما عسنيركم عب بحري أبيناي أوام بيناي بري تتقومون يركم مساقا قري كما قر ما عستفاتيركم عبزاها قر حنباشا كلو أمني كتقولو لو تسوطواي فرس ناس تينالو تولو نتج أوام ماي أواي شتت أواي مقاقاي عباي تقول عكو حسو أب تلفجن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززارو بالو بقودمو فايل تعطي غلو كالك كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر ديما كلا خلتنزي كيدو اقاركم اكو وريدنا دهصانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نصلا بتري تراي حزوم غدات بقطري نتعشكات من زمنا واصبارو حزبا ما مينا من دالوم برخاز وفرو لو مقدبرو عرفتني هي نغرو أمغة ولا أنت بزحكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات واي خف إذن أبسا متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتسن بدو هسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفرنا مس بزحنا كنو عطو كمينا قفعكم الله زلغلق إلو سقنتكم بحري كل ملو حقيا لن وي مقلو وحيد إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي الكبو متن انت بزحكان تصبو وقت منه تسقى مزقور بيت كسانة يبال دعنبر كنت مينا وموار امرم ودب هابونا أبو غارقم أبو غامرغي تايق بور تولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة وحقا البونت بزعي سفن أصورن تمكي إكاو كينات بتفغرا بتتأمينا رديت كي تزارو بيوم زرق أوامرين مغان نعنان دخوب نهتسانات مس هتساناتكم عوشكم كينات كندن تساوت المهار نحبرا وعبير سلام كله طعمكم حووها قربير علم كين نبر الله ولودتات بقسانات تايكون كوماتا زينة ورازوت تناسا حمبر تقامت إنها اللغة أبكسات كان كله معلغة من مسعب بكاف وصوت رخيبو زي بلس السعاء أبحموكم تعقبو بل قواتو كدقم لكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأما يتولو حانتن سلطنتن إيرترا نغدت تترايا تتعيزاب عدرا إتحادث وو أسر نغدو إتكال آي مساء أولدو أخلي كباتو أجوون كأي أحبارنا رسنايو

0: ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ መበል 38 ዙርያ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ዝቐረበ ህፃን እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣቀራርባ እዩ። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ፌስቲቫል 226 ፌስቲቫል ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ወርሒ 5 ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ መዓልትና ፅነቱ ብክብ ዝበለ ክብሪ ኣሕሊፉ እንደገና ነቲ ረዚን ዕለት ናይ ዝኽሪ ዕለት ኣብ ወርሒ 6 ወርሒ ሰነ ማለት እዩ ከዓ ሰማእታቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘኪሩ ሕጂ ወርሒ 7 ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዘደንቕ ኣቀራርባ ፌስቲቫላት ክካየድ ቀኒዩ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሃገርና ከምኡውን ትዝዓበየ ፌስቲቫል ዝካየድ ዘሎ ኣብ ስካንዲኔቪያን ኣብ ስቶክሆልም ሎሚ ክዛዘም እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ጀርመን ዘካየድናዮ ቅድሚ 2 ቀነ ፌስቲቫል ከዓ ከተማና ማንሃይም ብሃገራዊ ሽማግለ እንዳተመርሐት ዘካየደቶ ዓብዪ ስራሕ ንዕኡ ኣቕሪብና እውን ምስ ኣካየደት ኣካል ዘተኸነካይድና። ቅድሚኡ ግን ህዝቢ ኤርትራ ተኣኪቡ ዝደምቕ በዓል ፅቡቕ ወጅሂ ዝብል ፅሑፍ ንዕኡ ከነቕርቦ ኢና። እዚ ፅሑፍ እዚ ብስምዖን ወልደ ሚካኤል መንእሰይ ዝቐረበ ፅሑፍ እዩ። ዓመታዊ ሃገራዊ ፌስቲቫል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕሉፍ ሓባራዊ ዝኾኑ ዝተጠምረ ኣብ ሎሚ ሓባር ንክነብር ዝተሰማምዐ ንመጻኢኻ ዓብዪ ቁም ነገር ንምግባር ሓበራዊ ራእይ ዘሕደረ ህዝቢ ምዃኑ ንዓለም ዝረአየሉ ዝዓበየ መድረኽ እዩ። ኤርትራ ብሓድነት ሳላ ዝተቓለስና ዝተሰዋእና ዝሓለምና ከም ዝተረኽበት ንምዕቃባን ንምህናፃን እውን ባህላውን መንነታውን ኩርዓት ታሪኻዊ ንቕሓት ሓድነት ከም ዘድሊ ከም ህዝቢ ተረዳዲእና ኢና። ህፃናት ቆልዑ መንእሰያትን ዓበይትን ካብ ወፃእን ካብ ውሽጥን ዓድን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ተኣኻኺብና ዘርኣናየ ውህደትን ፅባቐን ሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ዕድልና እውን ሓንቲ ምዃና ደጊምና ኣርእና ኢና። ሓንቲ በናጅር ድምፂ ነይ ትገብር ዝብል ምስላ ብለን ምስታ ንዓ እትመስል ሓንቲ ኢድ በይና ናይ ተጣቕዕ እትብል ምስላ ናይ ትግረ ተደሚረን ንትርጉመን ኣገዳስነትን ሓድነት ካብ 100 ዝገፁ መፅሓፍ ንላዕሊ እየን ዝገልጻ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣሕዋት ብስሙር ዕንጨይቲ ብጥሙር ዝተሳነዩ ኣናህብ መዓሪ ኩልሱ ዝብል ቅጀላ ዝፈጥር ምስላታት እንተወሲኽና ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ሓድነትን ስኒት ዘለዎ ክብሪ ዓሚቕ ምዃኑ ንርዳእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ሓድነትን ማሕበራዊ ስኒትን ዓበይቲ መፈላልጦ ብረት ኤርትራ ዝኾኑ ክብርታት ኮይኖም ኣለዉ። እዞም ክብርታት እዚኣቶም ውፅኢት ንከፋፋሊ ፖለቲካዊ ዝነፅግ ኣብ ዘይግነት መሰረት ዝገበረ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ግንባር እኳ እንተኾነ ሕብረተሰብና ነዚ ክብርታት እዚ ዝፀውር ማሕበራውን ባህላውን ባይታ ኣንፂፉ ከም ዝፀንሐ ክፍለጥ ይግባእ። ኤርትራውያን ክእከቡን ከለዉ ዝፈጥርዎ ሃዋህ ካብ ተራ ምእካብ ሓሊፉ ናብ ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ፅባቐ ስለ ዘሰጋገር ተኣኪቦም ዝኽእሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ልዕሊ ኩሉ ክእከቡን ከለዉ ዝደምቁን ዝፅብቁን ህዝቢ ምዃኖም ሃገራዊ ፌስቲቫል ምስክርና እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጎስ ፍሽኽታ ኣድናቆትን ምግራምን ተደማሚሩ ዝፍጠር ፅባቐን ትርጉምን ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ጥራይ ተሓቒፉ ዝተርፍ ኣይኮነን። እቲ ብሓባር ዝፅወት ጓይላ ዝልበስ በብዓይነቱ ባህላዊ ክዳውንትን ዝፅወ ያታን ዛንታን ዝፍኖ ዝተፈላለየ ዝቕኒቱ ዕልልታ ዝንፀባረቕ ንሕና ዝብል መንፈስ ንውሽጣዊ ፅባቐ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘጉልሕ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ከም ቤተሰብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ናይ ምክብባርን ምድግጋፍን ባህሪ እቲ ዝዓበየ መፀባበቂ እዩ። ንሓድነቱ ዝነባበር ህዝቢ ዝገብሮ ንጥፈት ይዕበይ ንኣስ ድምቑን ፅቡቕን እዩ። ውሽጡ ዘይፀረየ ህዝቢ እንተተኣከበ ዋጭዋጭ ይብል እምበር ቅኒት ዘለዎ ድሃ የብሉን። ውሽጡ ፅባቐ ከመንጩ ወይ ክሕለብ ስለ ዘይክእል ኣተኩርኡ ነቲ መእከብ ዳራሽ ኣብ ምፅብባቕ ዘድህብ እንተኾነ ግን እቲ ዘይምኖን ተማሊእካዮ እትኸይድን ፅባቐ ካብቶም ዝእከቡ እምበር ካብቲ ድሕሪ ውራይ ዝፈርስ መእከብ ዳስ ዝርከብ ኣይኮነን። ፅባቐ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ምዕሩግ መተኣኻኸቢ ኮነን ዝፍጠር ካብቲ ውሽጢቶም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርን ካብ ውፃእ ሃገርን ዝተኣኻኸቡ በፃሕቲ ዝፀርጎ ጩራይ ፅባቐ እዩ። ፍሉይነትን ፅባቐን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ብዝሐን ዓይነትን ናይ ዝቐርቡ ምርኢታት ዘይኮነስ ኣብ ዝፈጥሮ ናይ ስኒት መድረኽ እዩ። كاب كل كورن عت عالم كاب شدش تزواتات هجرنا زموتو أما إيتا شحات إريتراويان أفتاب تزاماريت أباب كتر عينة زلوا متخخاف قبر مخالم تساني خامن بار بحلم مخان زور إيلو مدرخي نحد هجر كامر ددا زعبن زخبرن تسقا يولون إريترا أبل علن تحتن مدري كوم أون أب حراوي قزقاتا نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزوحت أقاتات كم زلوا أب كركر زعاتي كونن كل زي تفوترو زعادلا هابتقن من أسنايتي أمونغو إريتراويان زلو مرداي حبراوي ألباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم أكالات حبرة سب إريترا بحاروة تقراريبهم تحواويسون كرأن كسمعن كلو حادة أوركسترامبر زتفالالي مسلين أبب بين قرنع كوين زفنو تشعات تهرمت دمستات أمو داتا بتأمرات أو مدبلع حد حبر دمس كوين إيونا بأزان كاتا أنكر كيرزاتو تبقاي كاو هدا تنبر كابزح حبر كنيتنا يكون زفتر هاقراو فيستيفال سوراتن قهداتن باتاتات إريتراونت نابك على عواتي أمزر رأيلو معروك هاقراو مدرخي بزحنتنا بلحظة فقرا حادنة تتأميرو بنتصور زنس أبارق اللو عبين أي تاريخ بهل المأكلي إريتراويان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنكوون زخالنا نأكد رايزي كون ناس تأكيبنا نتابق سلزخون ناي كنتابق انكلنا خاب حق زي كونس بسمعيتنا نتابق إريتراونة إريتراويان أتابقو زحز زي بالتخنا يسمعيت قمدي نحنا بحق زي كونس بسمعيت حقراونة ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونة كاب مخنيات متأخخبين أي بار مئكاب دقا حلفنا إن شعز أكوبون بقى ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أبقو دبنا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس لنف إن نفر يخ كابانا تبقى زفتر هاقراوي فيستيفال كا تبقىنا قولي حزر رأيالو مدرخ زخونالو مخنيات نقاديان ترى تعذبتي ويا هلختي انقلوت زي كونس نبعلم فترتن تواسعتن نايتعب تبقى سلو زخونيو هاقراوي فيستيفال إريترا ناي سنيت مدرخيو كابزبلو كال زعب يروقحي أمون قولو دوتات زرقه بحرياوي قاب كي ترفه زحتمو اللو مخانيو هتسانات كوتتي من إسايات أخولات شماقلتات كلهم تسانيهم كدنقون كحقوسين الرأيو أب عبيت قداد زترادا دقو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنافة نعواف حبيرا ينفراز بهالي زخوون هتسانات من إسايات عبيت انت تعاحيزهم كسعسعو كعزوون كدنقون كلو اتركيق ناي منور الرأس سنسلت بزي سعابا قطوتو بزي سعبو قطوتو بسني تيقدس المهلاو زرقته وساقا ابنتيو منسيات نقامد بحلن ياتان هاقراو تاريخن باتيخوم ينفتسو اللو ابزب بحلو اللزلو عالم منسيات إريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسوم ارعيموم كاو ورستي اقبلتين مخان كمزبقعو بقبري يرئينا اللو انتاو بحلن ياتان حبرة سب إريترا بدك اسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقيمون من أم حيشومون سلزر أينا كبريها بوم مسبع التبيتي ودخل تعمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعيلنا أبتحتحان تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتباقيو أقداسنو تبب ترانا قلسنا كلنا حادي حاسي بلو زي فلت قنك أجبت زخونا نقر كبع التبيتي وريدو كل ليلنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كافسنا مقبار ورد زبالة نور تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنان مس بلتني تعزبتا قري مني كمزنا تباهلنا كلنا مسانا حبيرو مسلال زماقول سب اي بقان قوات قرأيت بعال امل امولو ود ابر اكنو احدقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقوم نايت مسلا املنيا امولو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تدالية مسلا كتف سلزبولولنا حانت مسلا تمالي إدنا كيدنا صحف عربي من اسي سمعون ولد ميكائيل كاب غازيتا حداثة ريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيمالنا معروق اطبق غيرو سمعون قليت سوالو سلازي كاب زقتيلنا مس اولاد هاقراوش ما قلنا كايدت اكال عبزاد زلوخم وبوتال لوخم بزعبا اب كتمانا مانهايم زنبرة حد عبي ترا ناي فيستيمال بزعبقو نزن تريفانا دلوا دقايا كن زرار بلنينا كساب اب استوديو حده انا دلنا زيرو شديش تغلت حده 33 93 98 01 بمدوال رؤيتكم نكتبو نشما قلت رايدي كون نتم كله تخافله زللكم طبلحتا زنبركم ابزناي كتما ناي جرمن فيستيفال بزعبو نخن زرار ناباكم كن بلوينا كساب تملو تمصنا ذا موسيقى ندا سمعنا كنصنع هنا
1: برو انا سين از مستنكر سرح زوت خشبا وسراوي قالا سينل كميسي نسو خجلكم ندا درغاتكم تطوتو دمونا جوان
2: سهل الله هارو
1: تصاوت هاي سوينا زمينة
2: سهل الله هارو
1: امتكل
2: امتكل
1: اندلاي
2: الله هارو
1: قد مريتك
2: امتكل
1: سحل عباي مقابر صلاخهم مخانا فلتي مساتهم وانت نجير ومي قن قراز ماش قيتو الناكولو تخابر راتتو اقروم ايدوم كسادوم يؤمدو
0: رجتنا تالو
3: هلو أسرس أنا هبتي
0: سلام هبتي سلام سلام
3: كمي كمي تنقل لنا بتعم تبو مدب
0: تبو تبو تنكي
3: يغني لنا بزعبا فستيفالي مثل اللي تحتو دلو
0: هو بزعبا فستيفال ناي ترى ناي مانحيم بزو حد ناقو تنديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالون بملؤو ترى ناي مانحيمون كالي لاي نفرنس لزي باخذكم سمعينات سمعت كاتكم وريتاتكم نكتبوا نستري في عدلات ناو بيلنا لنا اوكي
3: هو هدي كل جدي قلت لي نايتي عبد الرحمن خالد فرحت لنا قال لي بنطرح في بيت عند الناس هاي هاجراوي هاجراوي مدرسه فحوار كنا هذا بار ناس ما بفور السنين دليت مع الفستيفال احنا بنقول ان هذا المنطقه كله تواجد منا هاجراوش ما قال لهم يتابع على تقييمه صود مجدي نايو في سايت راح قاعد حزبي اقول لكم في زمان انا ادعم الامانه انا قلت الفستيفال يدمو ينيرو تلقوها حريم الله مالتي تلقوها حريمنا لنا كله نحن هدف بموسيقى عجبين يروه تاتبون يروه كم تقول لك زيان قبر عمت عمت كازيادة عمزي زيادة تودبين يروه سلازي تتوهبنا تلوغو بطبو تفتيمنا هنا نبل بحزبخة عبي دخوانة كبر وحبنا نيروه من هاين باكا لير ساعة تاريخ غيركم قلت بلنا نيرو تزبي هنا قن بزيخنا عقب يبلنا أصلًا كل جزء أبقى ثمانًا وقبره سراح أبقى المال وقبره سراح على الناس وهم كم بنبره ينايين سلاسنا هم كم بنبره أبص مطاع قادز خيد الله زخمة فلذي بحافشة طب خيد الله نامو كم زلنا ناس السنة دا قلنا سنة دا عرمنا إحنا محيشكا نقول إحنا كسرت فندكا يا دخ عبي لا أبو مالك
0: طب هفت أوكي لكم ديهم بحنساب ولا
3: هو الله الله مهردا الله بخور الله زي أبكر هذا.
0: أوكي ما بخوم كم دا جبرنا ريتو.
3: بوري ريتو لك أنا كبوري بوره بكيا دهري.
0: هرا هراي.
3: مرحبا أسرس.
0: سلام سلام بخوري.
3: الحمد لله.
0: كم يوحيلكم؟
3: قرب قرب.
0: أوكي.
3: أبو فستيفال كأنا الحكي. أنت كل سب بعيو تعم صبح حليفه.
0: هو.
3: لا إيمان هيم كأ. سبو ديبو سبو حبر سب ملو درجة كل سلة صارحة
0: ما
3: بحق عود نيرو طعمي بتعذب تديو ولا خذري بوتا سبو نيرو
0: هو
3: زي هذا ما حصل أحد صريحه
0: ፅቡቅ
3: ፌስቲቫል ነይሩ ንዓመት ከም ዝሕጂ ከዓ
0: ዋ
3: ከምዚ ዘለና እየ ንዳዕሊ ክንሰርሕ ናቦ ማለት እዩ
0: ናይ ባሓቂ
3: ትቀኒየለይ
0: ካልዕ ሕራይ ሕራይ ፅቡቅ ፅቡቅ
3: ኩምከዓ ትገብሮ ዘለኹምካ ናይ ባሓቂ
0: እዚ ዋላ ሓንቲ ምስት ትገብሮ ላ ሓንቲ ዋላ ሓንቲ ሓይሊ ናትካትኩም እዩ በክረ ሃሎ መርሓባ ምሕረትኣብ ከመይ ውዒልኩም?
3: እግዚኣብሔር ይመስገን።
0: ሜዳ ኩዕሶ ከመይ ውዓለ?
3: ፅቡቅ ውዒሉ መንሰያት ትፃወት ኣለዉ። ንሕና እውን ኣብኡ ጉቻ ትፃወትና ንፋስና ወሲድና ሕጂ ናዘ ከተማ ገፅና ንኸይድ ኣለና።
0: ሕጂ
3: ሬድዮ ፅንዓት ፈነውኣ ሰዓቱ ስለ ዝፈለጥናየ ኢና በቲ ዝሃብኩም ንዓድል ንድውል ዘለና ማለት እዩ።
0: ፅቡቅ ሕጂ ፌስቲቫል ወግለፅ
3: ፌስቲቫልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ባር ወሃበኩም እዩ ዝተባሃልና ከተማ ማንሃይም ብሃገራዊ ሽማግለ ተወዲብና ኩልና ድሎ ብድሎ ተዳሊናሉ ኢና ከይድና ማለት እዩ። ኣብኡ ከይድና እውን ብሓቂ እቲ ዝሃብናዮ ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ኣድናቆት እዚ ኢልካ ክትፅብፅቦይ ትኽእልን ኢኻ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጉጅለ ድባ ውዳበ ከዓ ዋላ 10 ደቂቕ እንድሕር ርሒቑ ከይዱ ተመሊሱ ናብታ ባርና እዩ ድመፅእ ሙሉእ ሓይሊ ነርና እንዳተበራረና
0: ብጣዕሚ ፅቡቅ
3: ነቲ ዝነበረ ህዝቢ ይዕጊብናዮ ኢና ንሕና ብሓቂ ባርና ከዓ ሰፊሕ ስለ ዝነበረ ኣብኡ እውን ዲጄ ብሙሴ ከዓ ዝፍኖ ነይሩ ኩሉ ህዝቢ በዚ ስዕስዕ በዚ ገዝእ እንታይ ኢኻ መትብሎ ብጣዕሚ ኣብዚ ዘሎት ፌስቲቫል እዮም ዝብሉና ነይሩ ማብቲ ባርናና። ስለዚ ብሓቂ ብሓቂ ፅቡቅ ፌስቲቫል ኢናካይድና ህዝቢ ማንሃይም ብምሉእ ሓይሉ ተጠርኒፉ ከይዱ ነቲ ህዝቢኡ ዝነበረ ነቲ ክነግድ ዝመፀ ይእንጊድዎ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣስረት
0: ከምዚ ዝበልካዮ እንዲዩ ምሕረት ኣብ ኣነ ኣባኹም ድያ ባይዛ ሓሳብ እሞ
3: መንራይ
0: ይቕረታ ምሕረት ኣብ ሃሎ ኣለኻ ዶ እዚ ፌስቲቫል ኣነ ምስ ተመለስና እንድ ኣብ ቪድዮ ካብቲ ዝቃትኩም ንቀዳሕኩም ሞ ርአዮ እቲ ናይ ደገ ዋላ ሓንቲ ክሪኦ ስለ ደይከኣልኩ ዋላ ሓለፍቲ እውን ዋላ ኤምባሲ ኩሎም ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ብምልኦም ኣብኡ መፂኦም ኣብቲ ናሕና ባር ክስዕስዑን ብቪድዮ ርአዮ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ንባዕሉ ኣነ ድሕሪ ዚ ምስ ረኣኽዎ እቲ ብደገ ዝነበረ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ኣብ መስርሕ ናይቲ ፌስቲቫል ዓብዪ ሓገዝ እዩ ኮይኑዎ። ምክንያቱ ዓሚ ኣብቲ ናይ መግቢ ዝብላዓሉ ናብኡ ሓደ ቦክስ ኣምፂኦም ብብሉቱዝ ገይሮም ካብ ውሽጢ ሙዚቃ ክስሕቡ ይፍትኑ ነይሮም። ምክንያቱ ኣብ ደገ ከዓ ሙዚቃ ክኸውን ስለ ደድሊ። ሎሚ ግን ኣብ ውሽጢ ኮንካ እውን ዋላ ሓንቲ ስምዐን እዩ ነይሩ። ንባዕሉ ሓደ ዓብ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ። ስለዚ ሓንቲ ሕቶ ከውርደልካ ኣነ ብናተይ ስምዒት ድሕሪ ሕጂ ፌስቲቫል ናይ ጀርመን ኣሎ ክበሃልቲ ኮይኑ ተራ ናይ ማንሃይም ዓብ ምዃኑ እየ ዝኣምን። ሃማድአን ማንሃይምን ደይብሉ ሲት ፌስቲቫል እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኣረኣየ ኣይደለኒ እሞ ከመይ ትሪኦ?
3: ዋ እዚ ብርግፅ እምበረ ማንሃይም ሲ ናይ ነዊሕ ዓመት ኣብኡ ክትሰርሕ እንዳሰርሕና ድመፃና ኢና። እቲ ካይዳ ናይ ህዝቢ ማንሃይም ነቲ ህዝቢ ክንቅበሎ ከም ንኽእል ነቲ ስራሕ ክንምክቶ ከም ንኽእል ዋላ እቲ ዝምልኮት ኣካል እውን ፈልጥ ትማሊ እውን ኣርእናዮም ኢና ብዝያዳ ትማሊ ምስ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ሞ ምስ ክትብሎ ፀንሓ ዋላ እቶም ኣምባሳደራት ይኹኑ እቶም ሙዚቀኛታት በዓል ፍሒራ ተረፉ እዮም መፂኦም ናገሪሞዎም ኣብዚ እንዲ ዘሎ ዳኣት ፌስቲቫል ኣብ ውሽጢ ደይኮነ ኢሎምና። ስለዚ ንሕና ድኣነ ድልዋት ንበረ ከም ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ንዓና ከም ዝፀውዕና ከዓ እዚ
0: ኣነ እውን ናብኡ
3: ዝብሎ ዘለካ
0: እሱ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ከማን እዚ ፌስቲቫል ዋላ እቲ ሕጂ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብ ቃልቦ ርኡ ብከሎጋንኡ ናብዚ ናይ ማንሃይም ጉዳይ ጠሚቱ ዓብዪ ምድላዋትን ካብዚ ዝበለፀ ፅቡቅ መደብ እንዲነሩ ካብኡ ዝበለፀ መደባት ክካየድ ከም ዝከኣል ነቲ ፌስቲቫል ኩሉ ከዓም ከምዚ ካብ ብግብሪ ርእዩ ምክንያቱ ኣብ ቅዲ ዝሓለፈ ተመክሮታት እንተኸይድና ንካልኦት ከተማታት እንዳተሓዋወስና ንኸይድ ነርና እንዲና ሰዓት ክንደይ ነቲ ጣውላ ገድፎኦ እንታይ ሰርሓተን ካልኦት ከተማታት ንርአ ነይሩ እዩ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ክረአ ከሎ ግን ናይ መንሃይም ፅፈት ኣዝዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ውህደት ሓድነት ከምዚ ሕጂ ክንበብ ፀንሐ ናይ ብሓቂ ጥሙር ሓድነት እዩ ተራእዩ ስለዚ ፅቡቕ እንኳዕ ከዓ እዚ ኣርኣየና ከምዚ እተኮይኑ ከዓ ኣየድክምን እዩ
4: ከምቲ ዝበልካ እዩ እንዲ ንሕና ብምሉእ ፃቢብና ስራሕ ከማ ንዕኦም ከይግሕምጦም ኩሉ ፃቢብና ኢና መፂና ኩሉ ዝበትና ኣብ ዝነበረ ኮንቴነር እቲና ፃፅሪኢና ኢና ጣዕሚ እዮም ንሳቶም ከማ ብስራሕና ተገሪሞዎም ሕጂ ኣነ ትቦ እምበር ረኪበ የ ነረ ትማሊ ናይ ባይቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሞዎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢኹም ህዝቢ ማና እየ ከምዚ ዓይነት ቁሸት ናትኩም እኮ በቃ ነቲ ኩሉ ዓቢላቶ ሃያላት ኢኹም በሊፅናኩም ንሕና ኢልኒ ስለዚ ከምኡ እዩ ዝውፍእ እዩ ከተማና ዓመት ዓመት ከዓ ከምዚ ተዓቂቕና ክንፀንሕ ክንዳሎ ከም ዘለና ከዓ በዚ ጋጣሚ እውን ንላቦ
0: ፅቡቅ
4: ስለዚ ህዝቢ ማንሃይም ከዓኒ ህዝቢ ማንሃይም ከባቢያን ከዓ ዮሃና እዚ ስራሕ እዚ ሰሪሕካ በቲ ስራሕካ ከዓ ዝረከብካዮ ድናቆት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዮሃና ከዓ ብለኡ ከለኹ
0: ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ዝዓበየ ዋላ ኣገባብ ኣሰራርሓና ኣካይዳና እንድሕር ብፅፈት መልሽና ክንዓቢና ዓብና ኢና ከዓ ኣውቶቡስ ዲና ከነዳሉ ብግሩብ ፖ ከይድና ድና ብግሩብ ክንመልስ ኣብ ስራሕ ከዓ ብከምኡ ገባብ እንዳብ ዓበየ ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር መታን ኣቐዲሙ ግምት ክህቦ እዚ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ሕራይ ምሕረት ኣብ እሞ ካልኦት ርእቶ ኣለዎም እንተኮይኖም እንተዘይኮነ ሓበሬታ እተለኩም ከዓ ኣብኡ ከለኹም ሓበሬታ ከተቕርቡ ዮሃንስ እንተሎ ዮሃንስ ሰምዓና እንተሎ ከዓ
4: በቃ ንዕኦም ዕድል ክንህቦም ኣብዚ የለውን እንዲኦም ምሳና ዕድል ክንህቦም ትመስመር ንዕኦም በቃ
0: ሕራይ ድሕር ደ የለውን በኣር ሙዚቃ ክገብር መሳ ኦኬ ይቀኒለይ
4: ቻው ገንዘብካ ቻው